0: خسروا لك ترى
1: ليش انا شاخط ام مصري
2: شبيكم ربا اخلي شخطنا علي
0: زهو زه واخ نلخام
3: كان بامت بخور بريء
1: مات
2: متاي
3: اخريها هي ميرا متاي
0: كان هاي تتكفاش الخبر